هلا مرر زني هلا وهيفا نرقون سلامي تيبو ما مشالو سيلا بيمو سلامي ماسي نيها كوم في نيها كوم في نيها كوم في نيها كوم في انا بحنا واسا سما كارلو او كالابا موها انا بحنا واسا ما كارلو كالابا موها نيجي لابا موها On se bat là.